فقهي كتاب وتفنوا وتطاوله نهات إلى قوم تتعفروا الطلاب وتعطوا تفقبانا نعمون قارنا لنا طائف القهرين.